هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم برامجنا الصباحية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلهمة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق وموضوعه: البيان المشترك للقمة السنوية 16 بين الهند واليابان. بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندر مودي، قامت رئيسة وزراء اليابان السيدة تاكايشي ساناي بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 1 إلى 3 يوليو عام 2026، وذلك للمشاركة في القمة السنوية 16 بين الهند واليابان. وقد رافق رئيسة الوزراء تاكايشي وفد رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال. وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء تاكايشي إلى الهند. واستعرض رئيس الوزراء التطورات التي شهدتها العلاقات منذ القمة السنوية السابقة، وناقش مجموعة واسعة من مجالات التعاون بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الهند واليابان في ظل بيئة جيوسياسية تتسم بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين، أكد رئيس وزراء البلدين مجددا التزامهما بتطوير علاقة قائمة على التكامل المتبادل. واستنادا إلى نجاح القمة السنوية 15 بين الهند واليابان، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في 3 مجالات ذات أولوية: التعاون في مجال الدفاع والأمن، والشراكة الاقتصادية التي تشمل الأمن الاقتصادي ومرونة قطاع الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، والتبادل بين شعبي البلدين. كما أعرب الجانبان عن قناعتهما بأن الهند واليابان شريكان طبيعيان ولا غني عنهما في مساعي كل منهما لتحقيق مصالحه الوطنية. أكد رئيس الوزراء مجددا أن عليهما بصفتهما دولتين ديمقراطيتين رائدتين وقوتين اقتصاديتين عالميتين واجبا يتمثل في تشكيل ودعم نظام دولي يتسم بالحرية والانفتاح ويرتكز على سيادة القانون. وعرب رئيس الوزراء عن بالغ ارتياحهما للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، وجدد التزامهما بتعميق هذا التعاون استنادا إلى الإعلان المشترك بشأن التعاون الأمني الذي يقر خلال القمة السنوية الأخيرة، كما وجه وزراءهما بأخذ الجولة الرابعة من الاجتماع الوزاري بصيغة 2+2 في طوكيو بحلول نهاية العام الجاري. واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الأمن البحري من خلال تكثيف التدريبات المشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري باستخدام قدرات الأقمار الصناعية، والتعاون في مجالات صيانة وإصلاح وتجديد المعدات البحرية، فضلا عن التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرة اصنع في الهند. رحب رئيس الوزراء مودي بمراجعة اليابان للمبادئ الثلاثة المتعلقة بنا

نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الدفاعية بين البلدين. وأقر رئيس الوزراء بأن الوضع الدولي الراهن يقتضي من البلدين تعزيز التعاون الملموس في مجالات الأمن الاقتصادي، كما التزم بتعميق التعاون في هذا المجال وتطوير مبادرات رئيسية لدعم منطقة تتمتع بالمرونة والازدهار. واتفق الجانبان على تعزيز حماية التجارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة مع الأمل بشكل متبادل على تخفيف التحديات المرتبطة بضوابط التصدير. اتفق رئيس الوزراء على استكشاف فرص التعاون بما في ذلك الاستثمارات المشتركة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنقل الطاقة البحرية، كما رحب باعتبار البيان المشترك بشأن مرونة الطاقة. وأكدت رئيسة الوزراء تكايشي دعمها لانضمام الهند إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة. وتشارك رئيس الوزراء الرأي القائل بأن تعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التعاون بشكل أكبر. ورحب رئيس الوزراء بتزايد الاستثمارات اليابانية في الهند، وأقر بمساهمتها في تحقيق الهدف الوطني للهند المتمثل في رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة، كما أعرب عن تقديرهما للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف استثمار 10 تريليونيات ين ياباني الذي كان قد حدد خلال القمة السنوية السابقة. ورحب رئيس الوزراء بتدشين منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي الياباني وبزيارة وفد ياباني يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الهند في قطاع طيران. وانطلاقا من إدراكهما لكونهما من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة والمتأثرة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعميق التعاون بين الهند واليابان في مجال أمن الطاقة. أشار رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز مؤخرا في 4 مشاريع: مترو مومباي الخط 11 ومترو بنغلورو المرحلة الثالثة ونظام تقديم الرعاية الصحية والتعليم في ولاية مهاراشترا والبستنة المستدامة في ولاية البنجاب. كما أكد رئيس الوزراء مجددا على أهمية مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة الرابط بين مومباي وأحمدآباد باعتباره مشروعا رئيسيا بارزا بين الهند واليابان. وفي ضوء الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة وسياسة التوجه شرقا وسعيا لتحقيق منطقة هندية هادية تتسم بالمرونة والازدهار، سلط رئيس الوزراء الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشمالية الشرقية في الهند. ورحب الجانبان بالتقدم في إطار الرباعية وبالأنشطة الاقتصادية الحيوية للشركات اليابانية والهندية في قطاع أشباه الموصلات والوقود الحيوي. وفضلا عن مجالات تنمية المهارات والتدريب على اللغة اليابانية وتبادل الموارد البشرية، وعرب رئيس الوزراء عن قلقهما البالغ إذا الأوضاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكد مجددا ضرورة تسوية النزاعات البحرية سلميا ووفقا للقانون الدولي بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أبدى رئيس الوزراء قلقهما البالغ بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وشدد على أهمية تحقيق إخلاء كوريا الشمالية الكامل من الأسلحة النووية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. لا يزال رئيس الوزراء قلقين بشأن الوضع في ميانمار وتأثيره الإقليمي ويسعيان إلى حل سلمي ودائم تقوده ميانمار. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزامهما بتحقيق سلام واستقرار مستدامين في الشرق الأوسط وسلام دائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأشار رئيس الوزراء إلى صياغة الرؤية الاستراتيجية لتوسيع التعاون الياباني الهندي في أفريقيا والتركيز الصناعي في الهند لإنشاء مركز للتجارة والاستثمار ودفع مبادرة التعاون الهندي الياباني من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا. على الصعيد متعدد الأطراف أعرب رئيس الوزراء عن دعمهما المتبادل لترشيح كل منهما للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إصلاحه، كما أشار بتقدير إلى توصل الهند واليابان إلى تفاهم بشأن الدعم المتبادل لترشيح كل منهما لمقاعد غير دائمة في المجلس للفترتين عام 2028 و29 وعام 2033 و34. ورحب رئيس الوزراء مودي بدعم اليابان لاستضافة الهند للمؤتمر الأمريكي.

عالمي الرابع للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث في عام 2030، وذلك بهدف المضي قدما في ترسيخ روح ومبادئ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث عام 2015 وعام 2030، مثل أهمية الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث ومبدأ إعادة البناء بشكل أفضل. كما التزم الجانبان بمواصلة التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك من خلال المؤتمر الوزاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادي المعني بالحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مدينة سنداي باليابان عام 2027. وأدان رئيس الوزراء بشكل قاطع وساري من الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود القادم من باكستان. وأكد رئيس الوزراء مجددا أهمية آلية القمة السنوية في دفع أجلة التعاون بين الهند واليابان في مجموعة واسعة من القطاعات، وفي إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية والذي أطلق عليه عام الآفاق المشترك بين الهند واليابان. جدد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة وتعميق الروابط بين الشعبين من خلال برامج احتفالية تمتد على مدار العام. هذا، والسلام عليكم. أيها السادة، قدمنا لكم التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لحضراتكم الحديث والموسيقى الهندية. وقبل أن نختم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فنقدم لحضراتكم أولا الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيفتتح اليوم ويضع حجر الأساس لعدة مشاريع تنموية في ولايتي راجستان وغجرات، كما سيدشن أول مصفات متكاملة جديدة جرينفيلد في الهند ويضعها في خدمة

بلاد. فرقة مكافحة الإرهاب في بلاد غجرات تقبض على 8 أشخاص على صلة بتنظيم جيش محمد الإرهابي الذي يتخذ من باكستان مقرا له. الحكومة المركزية تستعرض الوضع المتعلق بمعدلات هطول الأمطار الأقل من المعتاد واحتمالية حدوث موجات جفاف في بعض أنحاء البلاد نتيجة لظاهرة النينيو. في بطولة كأس العالم تأهلت الأرجنتين إلى دور 16 بعد فوزها على رأس الأخضر كابو فيردي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت في ميامي غاردينز. ومن ناحية أخرى يلتقي المنتخب الهندي بنظير الإنجليزي في المباراة الثانية ضمن سلسلة مباريات T20 في مانشستر مساء اليوم. الآن أنباء بقدر من التفصيل. يقوم رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى ولاية راجستان وغجرات. سيتوجه رئيس الوزراء أولا إلى راجستان حيث سيفتتح صباح اليوم مبنى الركاب الجديد في مطار جودبور. وقد صمم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 4800 كرور روبية لاستيعاب ما يصل إلى 20 لاكh راكب سنويا. كما سيطلق في جودبور مبادرة أودان المعدلة التي تهدف إلى تسريع المرحلة التالية من التنمية القائمة على قطاع الطيران وتركز على عناصر استراتيجية متعددة لضمان ربط شامل ومستدام. بعد ذلك سيتوجه السيد مودي إلى بالوترا حيث سيقوم بعد ظهر اليوم بتدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.06 لاكh كرور روبية. وسيقوم رئيس الوزراء بتدشين أول مجمع متكامل في الهند يجمع بين مصفات للنفط ومنشأ للبترول وكيميائيات مشروع غرينفيلد في منطقة باتشابار بمدينة بالوترا مما يمثل إنجازا بارزا في قطاع الطاقة والبتروكيميائيات في البلاد. كما سيضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع مترو جايبور الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 13,000 كرور روبية. تم حتى الآن تحويل أكثر من 100,000 و2000 استمارة استمرت حصر للناخبين إلى صيغة رقمية في العاصمة الوطنية. ووفقا لمكتب كبير مسؤول الانتخاب في دلهي فقد تم توزيع حوالي 33,000 و14,000 استمارة في إطار عملية المراجعة المكثفة الخاصة لسجلات الناخبين في دلهي حيث تجري حاليا عملية توزيع استمارات حصر الناخبين من منزل إلى منزل. وفي سياق هذه العملية سيقوم أكثر من 13,000 من مسؤولي مراكز الاقتراع بزيارة كل منزل حتى 29 من الشهر الجاري لتوزيع استمارات حصر مطبوعة مسبقا بنسختين على جميع الناخبين المسجلين حاليا وذلك بحذف التحقق من البيانات وتحديث سجلات الناخبين. ويمكن تقديم المطالبات والاعتراضات في الفترة من 5 أغسطس إلى 4 سبتمبر على أن يتم نشر السجل النهائي للناخبين في 7 أكتوبر. كما يمكن للناخبين تعب استمارة الحصر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.voters.eci.gov.in. استعرض وزير الداخلية الاتحاد ديامد شاه ووزير الزراعة ورعاية المزارعين شيفراج سينغ
شوهان الوضع المتعلق بمعدلات هطول الأمطار التي تقل عن المعدل الطبيعي وتأثيراتها في بعض أنحاء البلاد نتيجة لظاهرة النينيو. وقد حضر الاجتماع الذي عقد أمس كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والإدارات

بمن فيهم سكرتير وزارة الداخلية وسكرتير وزارة الزراعة ورعاية المزارعين. وخلال الاجتماع صرح سيد الشهم بأن الحكومة تتابع باستمرار الوضع المتعلق بنقص الأمطار واحتمالية حدوث موجات جفاف في بعض المناطق البلاد بسبب ظاهرة النينيو، كما وجه وزارة الزراعة وجميع الوزارات المعنية بضرورة اليقظة والتنسيق مع حكومات الولايات لتوجيه المزارعين بشأن المحاصيل المناسبة للزراعة. وأصدر سيد الشهم تعليمات لمسؤولي إدارة الموارد المائية بمراقبة جميع خزانات المياه في أنحاء البلاد. وعلامة على ذلك أحيط وزير الداخلية علما خلال الاجتماع بتوفير كميات كافية من الحبوب الغذائية الأساسية بما في ذلك الأرز والقمح في البلاد، وبأن أسعار السلع الأساسية لا تزال مستقرة. كما وجه سيد الشهم بإيفاد فريق مركزي مشترك بين الوزارات تابع لوزارة الداخلية إلى ولاية آسام وأوتراشل براديش لتقييم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول والانهيارات الأرضية الأخيرة، حيث تضررت كلتا الولايتين جراء هذه الظروف الجوية. مثل كل من حاكم ولاية بيهار السيد عطاء حسنين ووزير الدولة للشؤون الخارجية بابيترا مارغريتا الهند في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق لإيران آيات الله العظمى السيد علي خامنائي في طهران. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر سيد مارغريتا أنهما نقلا مشاعر الاحترام نيابة عن حكومة الهند وشعبها، كما قدم التعازي لأسر الضحايا الذين قد فقدوا حياتهم في الصراع الأخير. ترأست وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان ونزيرها الفرنسي رولان ليسكور بشكل مشترك الحوار الاقتصادي والمالي بين الهند وفرنسا في مدينة إكس أون بروفنس يوم أمس. وقد أشاد الوزيران بأهمية عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في الهند ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما رحب بآفاق المشاريع المستقبلية. وتعهد الوزيران باعتماد هذه الحوار الاقتصادي والمالي منصة رئيسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. ألقت فرقة مكافحة الإرهاب في ولاية غجرات يعني ATS القبض على 8 أشخاص على صلة بتنظيم جيش محمد المحظور والذي يتخذ من باكستان مقرا له. وقد جرت عمليات الاعتقال في وقت واحد الأمس في مناطق متفرقة من ولاية غجرات وماديا براديش. ووفقا للفرقة كان المتهمون على تواصل مع مشغلين لهم في باكستان ويعملون بنشاط لصالح جيش محمد بهدف إنشاء شبكة فاعلة داخل ولاية غجرات لتعزيز أنشطة التنظيم الإرهابية، كما كانوا يعملون على ترجمة أدبيات التنظيم إلى اللغة الغجراتية ونشر الإيديولوجية. وقد ضبطت بحوزة المتهمين 254 مادة بما في ذلك راية جيش محمد. وكشفت التحقيقات أيضا على وجود روابط مالية تربطهم بالتنظيم الإرهابي المذكور. هذا وقد أحيل الموقوفون إلى الحبس الاحتياطي لدى الشرطة لمدة 14 يوما. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الخدمات العالمية رقم واحد على تردد قدره 15,030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: سيداتي وسادتي، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية من الأفلام الهندية، فنقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين هنديتين من فيلم مغلي أعظم. أولاهما أي محبت زنداباد على لسان محمد رفي، وثانية من فيلم مغلي أعظم وكلماتها محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے على لسان لتا منگیشکر.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشاط الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية بالإيجاز. استعرض وزير الداخلية الاتحادي أميت الشاه ووزير الزراعة ورعاية المزارعين شيفراج سينغ شاوهان الوضع المتعلق بمعدلات هطول الأمطار التي تقل عن المعدل الطبيعي وتأثيراتها في بعض أنحاء البلاد نتيجة لظاهرة النينيو. وقد حضر الاجتماع الذي عقد أمس كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والإدارات بمن فيهم سكرتير وزارة الداخلية وسكرتير وزارة الزراعة ورعاية المزارعين. تم حتى الآن تحويل أكثر من 100,000 استمارة حصر للناخبين إلى صيغة رقمية في العاصمة الوطنية، ووفقا لمكتب كبير مسؤول الانتخابات في دله، فقد تم توزيع حوالي 33,14,000 استمارة في إطار عملية المراجعة المكثفة الخاصة لسجلات الناخبين في ذله، حيث تجري حاليا عملية توزيع استمارات حصر الناخبين من منزل إلى منزل. مثل كل من حاكم ولاية بيهار سيد عطاء حسنين ووزير الدولة للشؤون الخارجية بابترا مارغريتا الهند في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق لإيران آيات الله العظمى السيد علي خامنئي في طهران. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر سيد مارغريتا أنهما نقل مشاعر الاحترام نيابة عن حكومة الهند وشعبها، كما قدم التعازي لأسر الزحايا الذين فقدوا حياتهم في الصراع الأخير. ترأست وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور بشكل مشترك الحوار الاقتصادي والمالي بين الهند وفرنسا في مدينة إكس أون بروفانس يوم أمس. وقد أشاد الوزيران بأهمية عمل الوكالة الفرنسية للتنمية في الهند ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما رحب بآفاق المشاريع المستقبلية. وتعهد الوزيران باعتماد هذا الحوار الاقتصادي والمالي منصة رئيسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حياً.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي وقطعة من الأغاني الهندية الأخرى. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج إشباط لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء، نقدم لكم الحديث حول عند قدم غادي للدكتور راجندر برساد، وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القشم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري أول المقدمات هذه النشرة. رئيس الدراسي ناريندرا مودي يدشن مجمع التقرير والبتروكيماويات في ولاية راجستان وهو الأحدث من نوعه في البلاد. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يفتتح منشأة

سي جي المتطور لتجميع واختبار اشباح الموصلات في ولايه گجرات. وزارة الشؤون الداخلية الهندية تصنف 23 فردا ومقرهم في باكستان كإرهابيين بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة. الحكومة الهندية تصدر إشعارا إلى منصة تليغرام على خلفية تقارير واسعة النطاق حول القرصنة، وتطلب منها تقديم تقرير في غضون 15 يوما. اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم تنطلق مساء اليوم منافسات الدور 16، حيث يلتقي المنتخب الكندي بنظيره المغربي في مدينة هوستن بولاية تكساس. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. افتتح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم مشاريع مائية ووضع حجر الأساس لها في ولاية راجستان بقيمة تتجاوز 1.05 تريليون روبية، مما يمثل دفعة قوية لقطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل وتوليد فرص العمل في الولاية. وافتتح مبنى الركاب الجديد في مطار جودبور، ودشن مجمع التكرير والبتروكيماويات في مقاطعة بالوترا، وهو الأحدث من نوعه في البلاد. كما تفقد غرفة التحكم المتطور في المصفات، والتقى بالمهندسين والخبراء الفنيين، وأعطى إشارة انطلاق شاحنة الوقود، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مترو جايبور عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي كلمته خلال الفعالية صرح السيد مودي بأن الصراع في غرب آسيا تسبب في أكبر أزمة طاقة في القرن 21، إلا أن الهند نجحت في تجاوز هذا التحدي بفضل القرارات الحاسمة في الوقت المناسب والدبلوماسية الفعالة والإدارة الحكيمة للموارد الوطنية، مشيرا إلى أن الهند قامت بتقييم الأزمة بدقة وصياغة استراتيجية فعالة، ووظفت قوتها الدبلوماسية لحماية أمن الطاقة في البلاد، وذلك في الوقت الذي عانت فيه دول عديدة من نقص الوقود. وأكد أيضا أن علاقات الهندية الودية مع دول العالم لعبت دورا محوريا خلال الأزمة، حيث وسعت الهند نطاق مصادر الطاقة لديها بعد أن كانت تستورد من حوالي 25 إلى 26 دولة لتشمل ما يقرب من 40 دولة، مما ضمن استمرار إمدادات الوقود دون انقطاع رغم الاضطرابات العالمية. لافتا إلى أن الحكومة حالت دون حدوث أي ارتفاع حاد في أسعار غاز التحلية المحلي رغم الاضطرابات العالمية، وموضحا في الوقت ذاته أن الأزمة قد تسبب في رفع سعر أسطوانة غاز البترول المسال إلى ما يقرب من 2000 روبية، لكن التدخل الفعال ضمن استمرار حصول المستهلكين على الأسطوانات بسعر يناهز 950 روبية. وفي معرض حديثه عن أزمة الأسمدة العالمية الناجمة عن الصراعات في غرب آسيا وأوكرانيا، أشار إلى أنه بينما ارتفعت أسعار اليوريا في العديد من الدول لتصل إلى قرابة 3000 روبية للكيس الواحد، حرصت الحكومة على استمرار حصول المزارعين الهنود على اليوريا بسعر يبلغ حوالي 300 روبية للكيس، مما يحميهم من صدمات الأسعار العالمية. كما شرح بأن إطلاق النسخة المعدلة من برنامج أودان من مدينة جودبور سيعدد الربط الجوي مع المدن الصغيرة والمناطق النائية. إلى جانب ذلك، سلم السيد مودي أيضا خطابات تعيين لنحو 54 ألف شاب تم توظيفهم في مختلف إدارات حكومة راجستان. افتتح رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم منشأة سي جي سيمي المتطور لتجميع واختبار أشباه الموصلات في منطقة ساناند بولاية غجرات. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد السيد مودي أن هذا الإنجاز يمثل الخطوة التالية في ثورة الإلكترونيات الهائلة التي تشهدها الهند، والتي رسخت مكانة البلاد بالفعل كثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم. وأشار إلى أن هذه المنشأة ستعدد منظومة تصنيع الرقائق محليا وتدعم الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وترتقي بمكانة الهند في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات، معربا عن ثقته بأن هذا المشروع البارز سيجعل من منطقة ساناند مركزا عالميا ساعدا في
مجال أشباه الموصلات. كما قام السيد مودي بجولة في المصنع المتطور وتفقد عملية الإنتاج وتواصل أيضا مع المهندسين والمشغلين العاملين داخل المنشأة. هذا وقد حضر الفعالية وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات السيد أشمني فاشنو، والذي أكد بدوره أن الرقائق التي سيتم إنتاجها في هذه المنشأة ستلبي

احتياجات تطبيقات صناعية متنوعة وسيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. صنفت وزارة الشؤون الداخلية الهندية 23 فردا ومقرهم في باكستان كإرهابيين بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة، وذلك لارتباطهم بتنظيمات مثل جيش محمد ولشكر طيبة وغيرها من المنظمات. من جانبها، أكدت الوزارة التزام الحكومة بتفكيك كافة الخلايا الإرهابية لحماية البلاد ومواطنيها. وأفادت المصادر الحكومية بأن قائمة الإرهابيين 23 المعلن عنها اليوم تضم 17 مواطنا باكستانيا و6 مواطنين هنود، إلا أنهم جميعا يمارسون حاليا أنشطة إرهابية انطلاقا من باكستان ومنطقة جامو وكشمير القاضية للاحتلال الباكستاني. مضيفة أن أنشطة هؤلاء الأفراد تشمل تنفيذ هجمات إرهابية والتحريض على الإرهاب وتحريب الأسلحة والتسلل عبر الحدود ودعم المنظمات الإرهابية وجمع الأموال وتجنيد الإرهابيين، علما بأن هذا التصنيف سيتيح لوكالات مثل الوكالة الوطنية للتحقيق اتخاذ إجراءات تشمل تجميد مواردهم المالية وفرض حظر على مبيعات الأسلحة لهم ومصادرة وصولهم. الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية قد صنفت 80 فردا كإرهابيين منذ دخول التعديل الخاص بقانون منع الأنشطة غير المشروعة حيث التنفيذ في عام 2019. أصدرت الحكومة الهندية إشعارا إلى منصة تيليغرام على خلفية تقارير واسعة النطاق حول القرصنة. وذكرت مصادر رسمية أن الحكومة وجهت المنصة لاتخاذ تدابير فورية ضد الأفلام المقرصنة والمحتوى الذي يبث عبر منصات البث المباشر عبر الإنترنت، مطالبة إياها بتقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة في غضون 15 يوما. وتحذف هذه الخطوة إلى حماية اقتصاد المبدعين في الهند وصناعة السينما وجهات البث ومنصات البث المباشر والمنتجين والمعدين. دخلت اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند وإسرائيل حيث التنفيذ اليوم، والتي كانت قد وقعت في نيودلهي في شهر سبتمبر من العام الماضي. من جهتها، صرحت وزارة المالية الهندية بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وضمان مناخ استثماري آمن ومستقر يمكن التنبؤ بمساره، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في زيادة أنشطة الاستثمار العابر للحدود وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر. أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام محلية ومنظمات حقوقية باختفاء 3 شبان من البلوش عقب عمليات منفصلة نفذت ليلا في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، حيث تدعم العائلات أن عناصر أمنية احتجزت الشبان واقتادتهم إلى أماكن مجهولة دون تقديم أي مبرر قانوني. من جانبها، ذكرت منظمة بانك الحقوقية أن أحد المفقودين طالب يزعم أنه احتجز في غوادر في أول يوليو معربة عن قلقها إذا سلامته. وتضاف هذه الحالات إلى مذاعم قائمة منذ فترة طويلة بشأن حالات الاختفاء القسري في بلوشستان، وهي مذاعم سبق وأن رفضتها الأجهزة الأمنية الباكستانية. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم، انطلقت اليوم منافسات الدور 16، حيث يلتقي المنتخب الكندي بنظيره المغرب في مدينة هيوستن بولاية تكساس في الساعة 10:30 مساء بتوقيت الهند المحلي. هذا وقد بلغ المنتخب الكندي هذه المرحلة الإقصائية التاريخية للمرة الأولى بعد فوزه على جنوب أفريقيا، في حين تأهل المنتخب المغربي عقب إقصائه لهولندا بركلات الترجيح. وفي مباراة أخرى ضمن الدور 16، يواجه منتخب باراغواي نظيره الفرنسي في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار المسائية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

0: استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: البيان المشترك للقمة السنوية 16 بين الهند واليابان. بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قامت رئيسة وزراء اليابان السيدة تاكايشي ساناي بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 1 إلى 3 يوليو عام 2006.

20، وذلك للمشاركة في القمة السنوية 16 بين الهند واليابان. وقد رافق رئيسة الوزراء تاكايشي وفد رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال. وتعد هذه الزيارة رسمية الأولى لرئيسة الوزراء تاكايشي إلى الهند. واستعرض رئيس الوزراء التطورات التي شهدتها العلاقات منذ القمة السنوية السابقة، وناقش مجموعة واسعة من مجالات التعاون بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الهند واليابان في ظل بيئة جيوسياسية تتسم بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين، أكد رئيس وزراء البلدين مجددا التزامهما بتطوير علاقة قائمة على التكامل المتبادل. واستنادا إلى نجاح القمة السنوية 15 بين الهند واليابان، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في 3 مجالات ذات أولوية: التعاون في مجال الدفاع والأمن، والشراكة الاقتصادية التي تشمل الأمن الاقتصادي ومرونة قطاع الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتبادل بين شعبي البلدين. كما أعرب الجانبان عن قناعتهما بأن الهند واليابان شريكان طبيعيان ولا غني عنهما في مساعي كل منهما لتحقيق مصالحه الوطنية. أكد رئيس الوزراء مجددا أن عليهما بصفتهما دولتين ديمقراطيتين رائدتين وقوتين اقتصاديتين عالميتين واجبا يتمثل في تشكيل ودعم نظام دولي يتسم بالحرية والانفتاح ويرتكز على سيادة القانون. وعرب رئيس الوزراء عن بالغ ارتياحهما للمسار التصاعدي الذي يشهده التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، وجدد التزامهما بتعميق هذا التعاون استنادا إلى الإعلان المشترك بشأن التعاون الأمني الذي أقر خلال القمة السنوية الأخيرة، كما وجه وزراءهما بعقد الجولة الرابعة من الاجتماع الوزاري بصيغة 2+2 في طوكيو بحلول نهاية العام الجاري. واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الأمن البحري من خلال تكثيف التدريبات المشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري باستخدام قدرات الأقمار الصناعية، والتعاون في مجالات صيانة وإصلاح وتجديد المعدات البحرية، فضلا عن التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في إطار مبادرة اصنع في الهند. رحب رئيس الوزراء مودي بمراجعة اليابان للمبادئ 3 المتعلقة بنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الدفاعية بين البلدين. وأقر رئيس الوزراء بأن الوضع الدولي الراهن يقتضي من البلدين تعزيز التعاون الملموس في مجالات الأمن الاقتصادي، كما التزم بتعميق التعاون في هذا المجال وتطوير مبادرات رئيسية لدعم منطقة تتمتع بالمرونة والازدهار. واتفق الجانبان على تعزيز حماية التجارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مع الأمل بشكل متبادل على تخفيف التحديات المرتبطة بضوابط التصدير. اتفق رئيس الوزراء على استكشاف فرص التعاون بما في ذلك الاستثمارات المشتركة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنقل الطاقة البحرية، كما رحب باعتبار البيان المشترك بشأن مرونة الطاقة. وأكدت رئيسة الوزراء تاكايشي دعمها لانضمام الهند إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة. وتشارك رئيس الوزراء الرأي القائل بأن تعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التعاون بشكل أكبر. ورحب رئيس الوزراء بتزايد الاستثمارات اليابانية في الهند، وأقر بمساهمتها في تحقيق الهدف الوطني للهند المتمثل في رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة. كما أعرب عن تقديرهما للتقدم المحرز نحو تحقيق هدف استثمار 10 تريليونات ين ياباني الذي كان قد حدد خلال القمة السنوية السابقة. ورحب رئيس الوزراء بتدشين منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي الياباني وبزيارة وفد ياباني يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الهند في قطاع طيران. وانطلاقا من إدراكهما لكونهما من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة والمتأثرة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعميق التعاون بين الهند واليابان في مجال أمن الطاقة. أشار رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز مؤخرا في 4 مشاريع: مترو مومباي الخط 11 ومترو بنغلورو المرحلة 3 ونظام تقديم الرعاية الصحية
والتعليم في ولاية مهاراشترا والبستنة المستدامة في ولاية البنجاب. كما أكد رئيس الوزراء مجددا على أهمية

0: والوقود الحيوي، وفضلا عن مجالات تنمية المهارات والتدريب على اللغة اليابانية وتبادل الموارد البشرية. وعرب رئيس الوزراء عن قلقهما البالغ إذا الأوضاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأكد مجددا ضرورة تسوية النزاعات البحرية سلميا ووفقا للقانون الدولي بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أبدى رئيس الوزراء قلقهما البالغ بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وشدد على أهمية تحقيق إخلاء كوريا الشمالية الكامل من الأسلحة النووية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. لا يزال رئيس الوزراء قلقين بشأن الوضع في ميانمار وتأثيره الإقليمي، ويسعيان إلى حل سلمي ودائم تقوده ميانمار. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزامهما بتحقيق سلام واستقرار مستدامين في الشرق الأوسط وسلام دائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأشار رئيس الوزراء إلى صياغة الرؤية الاستراتيجية لتوسيع التعاون الياباني الهندي في أفريقيا والتركيز الصناعي في الهند لإنشاء مركز للتجارة والاستثمار ودفع مبادرة التعاون الهندي الياباني من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا. على الصعيد متعدد الأطراف أعرب رئيس الوزراء عن دعمهما المتبادل لترشيح كل منهما للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إصلاحه. كما أشار بتقدير إلى توصل الهند واليابان إلى تفاهم بشأن الدعم المتبادل لترشيح كل منهما لمقاعد غير دائمة في المجلس للفترتين عام 2028 و29 وعام 2033 و34. ورحب رئيس الوزراء مودي بدعم اليابان لاستضافة الهند للمؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث في عام 2030، وذلك بحذف المضي قدما في ترسيخ روح ومبادئ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث عام 2015 وعام 2030، مثل أهمية الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث ومبدأ إعادة البناء بشكل أفضل. كما التزم الجانبان بمواصلة التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك من خلال المؤتمر الوزاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادي المعني بالحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مدينة سينداي باليابان عام 2027. وأدان رئيس الوزراء بشكل قاطع وساري من الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود القادم من باكستان. وأكد رئيس الوزراء مجددا أهمية آلية القمة السنوية في دفع أجلة التعاون بين الهند واليابان في مجموعة واسعة من القطاعات، وفي إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية والذي أطلق عليه عام الآفاق المشترك بين الهند واليابان. جدد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة وتعميق الروابط بين الشعبين من خلال برامج احتفالية تمتد على مدار العام. هذا، والسلام عليكم.
1: استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

سام الحقيقة لا عندما يفعل هو نفسه ذلك فحسب ولكن عندما يساعد الآخرين على ذلك الالتزام أيضا وبكلمة ثانية عندما لا يصبح عائقا في طريق أولئك الراغبين في التزام الحقيقة أيضا ولكن هذا لا يتم إلا عندما يلتزمها هو ويتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه وعندما لا يعتزم تريع الآخرين بأي ما ضرب من الوعيد أو القوة بحال من الأحوال وإذا كنا نستشعر الأذى لأن شيء ما قد أنزل بنا فيتعين علينا أن ندرك أيضا أن الآخرين خلقون بأن يستشعروا الشعور نفسه إذا ما أنزل بهم مثل ذلك إن كلما نستشعر أنه يؤذينا فإنه يؤذي غيرنا أيضا وعلى نحو متكافي في أغلب الظن تلك هي حقيقة العنف الرئيسية وهكذا يصبح اتباع سبيل الحق أمرا متعذرا بدون التزام العنف وهذا هو السبب الذي من أجله جعل غانديجي الحقيقة واللعنف مبدأ حياته الرئيسين وهو أمر تجلى لا في كلماته فحسب بل في كل عمله من أعماله وفي هذين المبدأين التوأمين أعطى الهنود والجنس البشري عامة دروسا عملية وإذا كان التزام الحقيقة متعذرا بدون العنف فالذي يلزم عن ذلك أنهما صنفان لا ينفصلان لقد نظر غانديجي إليهما نظرته إلى كل غير متجسي واعتقد أن العنف يجسد الحقيقة الله والحقيقة ذلك ما آمن به الناس وقالوا في مختلف العصور ولكن غانديجي اعتقد بأن ثم سبيلا واحدا ليس غير إلى معرفة الله وما هذه السبيل غير التماس الحقيقة لقد أصر دائما على أنه ليس هناك من فرق بين الوسائل والغايات ولم يكتفي بالإيمان بأن الله هو الحقيقة فحسب بل آمن بأن الحقيقة هي الله أيضا إن الرجال العزام يبسطون المبادئ العظيمة وييسرون فهمها على العاديين من الناس ولقد أراد غانديجي بإصراره على هذا الشيء الواحد البسيط أن يغير مجرى حياتنا كلها يجب أن يتمتع الإنسان بكامل الحرية في التزام الحقيقة واللعنف وهو لا يستطيع إلى ذلك سبيلا إذا كان خاطئا لأي ما ضرب من الإكراه والإكراه قد يتخذ أشكالا مختلفة بعضها من صنع الإنسان نفسه وإن في استطاعته إذا شاء ذلك أن يتخلص منها بجهوده الخاصة بيد أن ثم أناسا لا يكتفون بأن يخضعوا هم أنفسهم للإكراه بل يعملون على إخضاع الآخرين له أيضا وفي بعض الأحيان ينشأ ما قد ندعوه إكراه الحوادث الذي لا يبقي لحد أي ما قدر من حرية العمل سواء أكانت تلك الحوادث من نتاج المرء نفسه أو نتاج الآخرين إن على المرء أن يتحرر من مختلف ضروب الإكراه وبقدر ما يوفق إلى اكتساب تلك الحرية يصبح قادرا على التزام الحقيقة أما إذا راح يواصل مضاعفات حاجاته المادية من غير أن يضع لها حدا فعندئذ يكون قد واصل إحكام وثاق الإكراه وإذن فلكي نكسب الحرية الحقيقية يتعين علينا ضرورة أن نخفض حاجاتنا وننقصها إن جميع الصراعات التي تنشأ
بل

0: الذي قد نشأت حتى الآن بين الأفراد والجماعات كان مردها إلى هذه الواقعة. إن حاجات امرئ ما كثيرا ما تتعارض مع حاجات الآخرين، وإذ كان من المتعذر أن ينال كل ما يريد، فأن الفرد قد يلجو إلى اصطناع القوة من أجل تحقيق مآربه، متجاهلا أنه قد يحرم خلال ذلك شخصا آخر مما يريده. وإذا فالتزام الحقيقة يجعل اللاكسب ضروريا، ولو أدرك المرء أن ضرورياته أساسية بالنسبة إليه بقدر ما هي أساسية ضروريات الآخرين بالنسبة إليهم، إذن لما حرر نفسه فحسب، بل الآخرين أيضا. وهكذا فأننا إذا أولينا هذه المسألة تفكيرا أعمق ننتهي إلى هذا الاستنتاج: إن التعليم الأساسية لجميع الأديان مجسدة في التزام الحقيقة.
1: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الراقية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني على عربية رائعة، والآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية. افتتح رئيس الوزراء سيد ناريندر مودي مشاريع إنمائية ووضع حجر الأساس في ولاية راجستان بقيمة تتجاوز 1.05 تريليون روبية، مما يمثل دفعة قوية لقطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل وتوليد فرص العمل في الولاية. وافتتح مبنى الركاب الجديد في مطار جودبور ودشن مجمع التكرير والبتروكيماويات في مقاطعة بالوترا، وهو الأحدث من نوعه في البلاد. كما تفقد غرفة التحكم المتطورة في المصفات والتقى بالمهندسين والخبراء الفنيين وأعطى إشارة انطلاق شاحنة الوقود ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مترو جايبور عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد أيضا أن علاقات الهند الودية مع دول العالم لعبت دورا محوريا خلال الأزمة، حيث وسعت الهند نطاق مصادر الطاقة لديها مما ضمن استمرار إمدادات الوقود دون انقطاع رغم الاضطرابات العالمية، لافتا إلى أن الحكومة حالت دون حدوث ارتفاع حاد في أسعار غاز التحلية المحلي رغم الاضطرابات. وموضحا في الوقت ذاته أن الأزمة قد تسبب في رفع سعر أسطوانة غاز البترول المصال إلى ما يقرب من 2000 روبية، لكن التدخل الفعال ضمن استمرار حصول المستهلكين على الأسطوانات بسعر يناهز 950 روبية. افتتح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم منشأة سي جي سيمي المتطور لتجميع واختبار أشباه الموصلات في منطقة سانان بولاية غجرات. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد سيد مودي أن هذا الإنجاز يمثل خطوة تالية في ثورة الإلكترونيات الحائلة التي تشهدها الهند، والتي رسخت مقامة البلاد في الفعل كثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم. صنفت وزارة الشؤون الداخلية الهندية 23 فردا ومقرهم في